That's the Fabulous Air Supply out of 1980. And All Out of Love.

0: سلامتون شماره مو
1: به پرژان قتینا آل فیسبوک قبولم بشین قطعا ارخت مخو بتودیو کارمن لازار قدن قتلینا بدایق میقورتا کارمن ان سری شن دولاق شوتا پوتا پلخانا ان اینا گی متون قتوس خزینا پلخان لمنیجری لقا Assyrian Resource Center or Assyrian Australian Association ita ene belpeganat autorai die echnen gaten hoyer to wat humanitarian refugees resettlement in a survivors qedmen ISIS eva hoyer tevat itvahamqdar faithful counselor u halam za hayur wat bisensa bi employment valid bshenatila qabula bshena rab waqdan qed قبل لخا چتا و تیلا خودیو
2: ایتون رابا باسیم میقرا رامسن اتلی ایقارا قد اخنوخن قدیه قبل لوخن قد اگه خیت گبه تدگانی قد آنا هم زمن بی ملتن و بدراین بشین دشلاما قب نوم تیمو غبه هر دادان تا اتلن عزیزتا میقر تا کارولین میقرا گیوو میقرا والتر قد دینا هماشه کت شب تا آنا کخزن نوخن و چه بو قاتوخن قد انی شلان شاپیره
1: میقرا گیوو و والتر دیانه تاشوین آلبارا را با شولن قیه ود نقاطن ماشالله لعوی و این اختن لی متخفال در دکتر اودیو هایوی باسیم میگوتر کار من انا تره من دیانه قد بیاخ و همزمخ و من خمنه ایو قد ایو پاثوائی قد ایمپلویمت قد ایو گفیفل شوگران اخیط از ایو قد قدمه قد ایو سنسز دیا انا بخشان بوش انا قیت لقد باسد سنسز همزمخن مو پوسلگری اخنم بار میاخن من در سنسز موت من دیان قد کمیونیتی دیانگری یا تانی باز در سنسز
2: را بس با سنسز یعنی خوشبانت اما بایلا بلیشان آتورایا ایل را با انان قیتا مخصوصا قا بنی ملت دیان قد بخایخ لخا گو اطرا بریخت استرالیا قامودی امرخ قطوسا ادیا دخت اخنم تلوخن ار آشور شود عسى ين شو تابوتا عطرتا أستراليتا ين إطاطت قد إتلن أخنن بريشة ين مدرشيات عطراي قد إتلن إن أخنن مزبطة شلطانة أستراليا قد كما رابخ أخنن أيضا تمزبوط قد إتلن سنيقياته قد هيريلان إتن رابا بارسوبة أمرخ قطوسا ني خمشاشن من قمادية ديبا أني سنسز ملايبة خشبانة أما بكتابة مثلا نخشو عدیا کارمن لازر ای که بریتید گو ایران مدلیشانه کم زمت فارسد لا انا ایوان سوریتا ایوان آتوریتا سو انی ان بکتابت مثلا فارسدین خشو بکتابنا بریغ گو اراق بریغ گو اراق همزوم خلیشانت عرب بید انی کل خوشبان برخشنقا عربای برخشنقا فرسای قدی ادم بیتایق اخنن ما توی خفاندنگ اپلیکیشن مثلا بطلابخ هایارتا من حکمه قد انی شلان اختیوخن قد مرخط اخرون مارن قدیان اخنوخن خجتون لمسا خیر اخلوخن سو اه رابا انن قیتل قدیان قد بدقائید اخنن اه شلان ما یخلل لیتوتا ایدان تا اتلن مزبطا ادان تا متویخ فاندنگ اپلیکیشن قا حکمه اتلان ستاتس مغزویخ قد خات خم ملت دیان ایلا خمشاشن مقام دیا مغزوی لسنسس قد ایوخ لا بوش رابا من اشتی الپه گو کل استرالیا ایه بخواش لعطورای کل دایه آن همونم بوش رابخ
1: حتما
2: سو رابا انا قیت لعه سنسس
1: ادیا این قد مارد کتفاخن عطورای وخ و لیشان سورای همزوم وخ کمت ناشنه وی بوزودا فاندنگ یاونه للا
2: لشیک انتا مزبوط خد اخنان رابخ لخا
1: موت پسلا فاندنگ یاونه یعنی یا خا تان اخن خا امیانت اخشی یاونه یا قا دیفرن پروگرامز یاونه
2: قا دیفرن پروگرامز یاونه پیشت لن موت سنیقوی تا اتلن اخنان امر تان خطو سعدیا شو تاپو تا اتورتا استرالیا تا قد انا ایون پلخت دیه اگه قنترون مرحات شو تاپو تا اخنن مقمتا شو تاپو تا کی هیرا و قناشی خدمة با يعني لا قرآن لا ليش قلابة هج زوجة سبب ما جاني يعني ليش قليبة زوجة وشلطانة دليا وابالون ها قوتها من سبب أي إشقيلة وأخير تقجانه أها شو اليوم بين مضيان نخل من ألف وأتم وإشتريت جان في أستراليا so شن خارايه غزيلة شلطانة قد ملت ديان زد لرابة وخجبانة أما جو سنسز مغزيلة قد أخنا رابة سراي إتلن لخا سو شلطانة مرقت بتسنيقتون الخا أوفيس أبي لوخن سو قبود دي أخنا مصيلن آها فاندين شقلخلا بمزبطة ملت ديان مصيلن شقلخلا سو رابة أنا نقيت لقد كلن دوز بلكي تخشوي خكمة ليلا يا خامندي يم بزداينا ناشي مرا احنا بزدايخ قداني ابليكيشن قداني سنسز كتفخ قد ايكا بلاخيخ كما هاقا بشقالخ ين بيتان ايكل بايان مضيان قاتوخن بنومتي مغبي قد اني كل اينا سر ات حكمة لي بلتي قهيش خبر سوبا سو نيجارا لا عويتون اينا مو بايرا خاقدوخينا ان احنا مكتبخ ماني وخ وكما جنات جبيتويتان اتن
1: بسمت انا خابو قرا بلكت ناشت شمان انزقت مشموين اولن اويلون ان سنسز لنا تيا بيدو فورما ليلة تيا بيدو اخ دي انا جفار ميبن بوست دي كاتيني شيتا شبتا خاجة ادي ليلة تيا بيدي ادي لين فيدو اولن خيشة اونلاين اشول ازو ادنة چونك درنگ بيتلا موت بسلا كامسو خازا خلق امي قد كت فخله خلخ البارا بيشا
2: رابا سباي بقار الخيد جانو انا همون قد رابا تنشمان مغب ادي اها بقار بشمايو نمر او بخن اخديو سبب الدوسي تخدر يا ليلتي تي رابا حسناي كم سيتون اوريتون اونلاين ان ازيتون ال www.census.gov.au تام اب كتويتو دلخا ان سيكشن اتن قد ليلانتي توخن ابلكيشن هر ايدن تاب بطلابلا شمخ ادريسوخ هر ايدن تاب داتي لوخن خا باسورد اوتوماتيكلي بتيانوخن باسورد متيتون الى اونلاين جو اسرا دقيقه بتبرقت لابلكيشن اديا أبنت سنسس إيوا إنا يوم الدواري وخد السر بيرخ الطبخ إنا إن أونلاين قدميتون أني سنسس إتلوخن هل خاب بيرخ أسرة قد ما كمليتون إلا إن بوراق لا إتلوخن هل إسري بيرخ أجا قد ما كمليتون نا إن لابش دون مكملة كد بتويتا دتيالي جاريمة تلمو تلاي دالارم
1: شامل قطن يعني أنا دايت خاجي خيطة تاني لون إن بكتابة بكشادرتون هل دب دانتلون دانا؟
2: هل إسري بيرخط أجا إن بكتابة أبليكيشن متويتون؟
1: خب عادي تدي سر بيولا إسري خب
2: سباي دانا إتلان إسري بأجا هي عادي
1: كتمن يا يمانا بياشي خشبت
2: لا إسري بأجا يرخط أجا
1: إسري بأجا لا أشب لا يرخ أوكي
2: إنا ليلة قد إجا سر بيرخ كتفت لها بأجا
1: أنا قياني تخمونش قد عادية إن أونلاين بعدوت إم دونا
2: هل خاب يرخد أسرة فيرست أوف أكتوبر إتلوخن
1: عادي مودي لا أنا قيت قد كتفاخن جدنا أنا بخشان خزيلي خا فيديو قد عدت تتفا قد لا نغزنا قد بيايت أوتراديين مالينون مود دنا بداية وتن متنومرينا
2: بخشان خامنة إيبا شوالت إسري تمني إسريخا با سؤالة إسريخا مارلي what language what language do you speak at home إتلاشيك بتكتويتون Assyrian بربولن بيوخن Assyrian غاري كتويتون إتلاشيك إن إيتون كالدناية كتويتون كالديان إنا Assyrian بتكتويتون إلا so سؤالة إسريطلا إلى what is your ancestry مودي لسن سلوخن إتلاشيك أتورايق سب كتفيتون Assyrian so إتن متين رابا دوكانا إنا إخارة تكتيفنا other سب توديتون لتيك other وبكتفيتون Assyrian وشؤالة إسري أربا إلى إتلاشيك متوديتون what religion إتون بتكتفيتون Assyrian Church of the East, yen ancient Assyrian Church of the East, yen Assyrian/Chaldean Catholic. سبرابا اتلن من من اخو ماتن خطواتن اينا بريش الدينومينيشنز
1: انا مخلط انا خچا خشلن بار دام دي ان انا تخمنت دي وقت اها جري مدياخلق ما شمان قد كما انا قاي من دي لقت سنسز او داخل كت فخل و شدرخ لقت اكتانيني يو فايت كيانس انا اجوب قد بكتابتون قد قصبايت اتاتو رايلا
2: رابا
1: ادیا باید با ازم و همزم و بحثت ویدلو خون خواه Pathway to Employment Expert گفه فو کنسلی ولی شای گران مخلیتا اینقدر شما نان مو بیا تنید بس دا یوم قد خیش لال قامه موت من دیان وعدتون و ال دو یوم
2: را بس با ادلا شیک اخنان قندرون یعنی اسیرین ریزورس سنتا قندرون مرحاتو چوتا پوتا تورتا استرالیه تا اینی بیشن اخنان رینا هایورخ قبن امدیان بی کل خا ارخا قد سنیقنا اخنان تا مخلق قد هایر اخرون و خا من دنی شر بی ادلا شیک ایل پلخانا مخصوصا عادية خدش زحمة إلى بالخانة ومخصوصا أني دينة ملت دين دينة تعزتية قا أستراليا رابع أسقويتها بغزان لين مصاي شولان مجخي ين يماتقت ينو تعزة يعلو بيينا خارت لين مصدري شولا بارك ما شن ضرن شولا خينا أب أني أسقويتها بغزاينا ين بنون بنات دين جو مدرشيات بريقنا شولان لینا ماتشوخا سو اخنان لیوخ اخچی بنوشن قد پلخلن الداها شولا دوزوی تا ای بقرای وخ ستایک هولدس سو رابا من شد آس پریشن خرایه پلخلن و مویلن آها شولا الیتوتا اخوا قطوسا اخوا کمیونیتیز امرخ اخنان اسین ریزورس انتا اخوا کو کمیونیتیز اتفالن شرک پریش پریش قد مویدال جمیلان اتفالن لیگل اید اتفالن جاب اکتیف پروویدرز انی قد شولان کمچخی خدر یخوا اسین تلنگ مننی و لیگل اید مننی و و University of Western Sydney Menaniva, Western Sydney International Airport Menaniva, Itlan Kha Hotel Raba Gurta Adyab Takhla Gu Aram Park, Bakrayana Atur, ITUR, Raba Sneak Palachna, Raba Sneak Palachna, Min Dukmen Office, هل cleaners هل security هل جو hospitality بالخي ومارا بيخ بالاخ احنا نسنيقخ واتفرابا مار شولانو تاما سو دوزوتا اها إلى خاشولا رابا جورالا إنر إدان تتبرقتو إلى رابا منتيانا سبب اتفرانو قربا خا كم سنتنين أربي companies ين دكان بريش تيلون قمشي دخلون آني تيلون أويما جو فيرفلد شوغراند و هایریات رابا پیشون یو بلقا بنی ملت دیان عوی بحثیم رابا بنی ملت دیان تیلون آیما کت منه مویو رزمه دیان سیوی دیان مویو کل یوانو قدنی مارد شولانه هر دیدان تا دا اتفالان خواه ورکشاپ معلوپه و انتیویو سکیلز داخی همزمیتون گو انتیویوز کور لره داخی کتفیتون کتاب قم قدومتون قخشول آنلاین هر دادن تا اتفاقاً overseas ایه qualified recognitions معلوپه و ای که ازیتون این میتون qualifications دیوخن سه دیتوخن من اتروخن میتون ای که ازیتون قد ادیل recognize سو ایه خیو ما رابا شابیر رابا من تیانا آن اخدیلی من سبب رابا من ملت دیان تیلون کسلن المیز دیان و مرون قد خدیبا منون قد رابا شولان اخزیلون و اتلون هیوی قد بدقار
1: كم سن بقرينا عديا ان خانا شقت مشموي لالدا خرزن تلفون ايتن قد ماخي زيغا تانيني كم سخ عديا خامن بقاري ايوه قد موت كمپني قد تيلا تاما شروك لگي دا مشتوتا ايوه اي بوش خيلن تا قد طاوي وبر پلاخ و ايتن پلاخ ايتن اشق قد عديا وي سنيق كم سي قد ماخي زيغا كم سي منخ هم زمینی مرتاتون الله خواه
2: اتلاشی کل ایقار اخنا لخخ قبنه ملتن سو این مغبریلان آل منیانت اجا شوه تری تمنیا تری خمشا اجا اربا اوچان شوا تری تمنیا تری خمشا اوچان اربا اتوانان خدر یا کمپنیز رابا اینا وش معنی کلی کسلن اینا سو ان ارپی گنات ما برکت بزو دادا ایوا اینا ان سنیق اینا رابا بخادو تا خوشت آتی کسلن میل رزمای اخن مت مبشو تخلا بخیر اخلون مبشو تخلا قدین کمپنیز خلت على أباني أبيلون خقنات جوا.
1: تأويله خن دانا كخبر سوبر قد رجيمي بلكت لا يخيل أنت هاي ريتون زرزيلة رجيمي وش عزي القامة قد شو لما شو قيا.
2: سو مو كيو دخ أخنان أمر قطوس أديا for example رامسن تانخ أديا أتن إتلو خا construction company قطوس. تاتيلان دختني نخ شو بتاتيلان خا خا computer operator. سپای داده بتان قد آن بیاین پلخن گو کنستراکشن کمپانی سپای سو این آن قد شدران خا کمپیوتر خا آی تی اپرایده میان اتکس لیله بخزخ لرزم آی دیو بتان قاتو قد این آد مغوب بتپلخت قده یه کنستراکشن کمپانی اتلاشی گاریک مغزد قد هیچ پلیخت بیده یه دکتان بدای داخلی سو بدای خد اتلی قبلت لست لیت سنی قد آدو آی تی پرسن قد اتی کس لخ گو کنسترکشن دیوخ سو وات وی دو ایز وی کیتر این شولان قده ناشه خ خاگه دا مو که داخن کمخخ تلفون قدنی مارد شولان کتان اخزی اینی ناشه تازه تیینه ین مغوب نه پلخی گده و شولان اینی لیتلون نسیانه لیتلون اکسپیریز کمسیتون شقلیتون اخ والانتیر پلخی قاتو کن سو آهی که یرانون رابا که ازی تاما والانتیرز خ خاگه هر مارد شولا ادن خزیل اینی مغوبه لی هر گانون شاقلون گو شولا الا At least your resume ID you be kitaven aqad aqnan khishig volunteer pleger kudanishma. Aqnan aqnan lewag job active providers yani lich machanet shulane in a wido wag at kul khamindi gu kontron aqnan khayir raqtab nemelat diyan. Kumud bay aqnan tamak qate.
1: Rabas bay, rabas bay. Adia ana tolbina mingi wa khazmer tamatini kha avilan kha break khatam daram derachin. لنبو قارئ في البقرة أنا إن التلفون أخمد رمتان ونخرطه

0: شمال مقبه مدرم دران ال meet مدرم مارن میتینگ مخلت انا ویرینگ یو میتینگز ار میتینگ یو لیشانیل انترویو من میقورتا کارمن لازار خچا گخی کلن خچا زهم زم لنگ دزمرتا خمدی بقری منو قد اتلون تری تلفون قد بیاتون مقبریتون قد خمنا ایوا سی پر تری اوچا شو تری تمنیا اسری خمشا اتجی آربا اخیت از ایلا خط لا سی پر سی پر تمنیا تلا تری اوچا اشتا تری آن امور ایلا فری این بیاتون مخیتون ایلا 1-300-832-962 ادیه بخشان مرخ یومت ارپوشی با اجازر بدایر خصاتت اسرا سنسس براتینی الافیس دیو خون این ناش بیان اتینی تاما بقارت لومنو یا خمدی اتینی الافیس دیو خون للا
1: اتلا شیگ هل ادیه اتلا خدر یا پرسو پتیلون کسلن قهیر تا بی مکملتد دنی سنسس فورمز ین وراقه ین آنلاین تمومیل قاته اینا او دیو هم زومن و من سنسس آفیسز گانه مدیر قد یومت ارپوشی بید بیتایل قد بایل اجاسر بیارخا از قصاد اسرا قیدم تبدایوی کسلن گو آفیس گو اسیرن ریزو سنتا دیلم پلتا کلن که داخن آل شو ده کرزن فیفیلد قصاد اسرا قیدم تبدایوی کسلن سو او پرسو بید قد سنیقلی آل هایارتا ین مغوب لحیر قبن ملت دیان قما کمالت دنی فوریم راب بخاد خزق لاغن
0: راب اسبای خمدی بقرینا مود پسلاش پلخانه خینه قد آفیس دیو خون که دانی قد لخ خمزم بسو لخ
1: دوزو تا قندرون مرحاتت شو تا پوتا اتمجد راب راب شولانه انا که قریانه وان ستاپ شاپ سبب اولا من شیخ اخچی ایل ای قندرون قمیتا گو استرالیا So, اتلا ناش اخنا خاقه من ملبن من بريزبن من بيرث كاتي قا سيدني يومت شبتا خوشي بقد آتي كسلا تروشي بخزيلا اتمجد إلى إقارة قديا قد كمسخ أخنا هيرخ قداني برسوبن بريش بريش هيريات سنيقنا ان أمدي قد أخنا لخ بدايو دا اتلاشيك اتلا قربايو تا من شلطانا كطلبخ منه و كمان تيخلق من لاتديا سو إنا اتلا شوق من شلانة قد كو دخلون اتلان اكتيفيتيز تانق قطوسا اتلان سينيو جروبس اتلان نقو ديان قد يو نو قبيتنا لبا يخعابي كديو مهماشا قبيتا مسكينة بشلي كنشي سو كو تريخم شو شيبانه كما يخلون جو فيرفود إلى جو بابر ستريت كوميونيتي هول تاما كما يخلون كو سنقو تدبيي هایارتا کتیا قاته ین کود مد آنوتا ین انفومیشن ات حکمه امرخ قطوسا بود سنت الانگلیتی you know, ین بایی ازیخ شو بایی ازی ساپر بایی ازیخ اترخینا بایی یطی ان خشلون زودا منطلار خب قطیل سنت الانگلیتی ین لا ین بود ساخوتا کما یخ دکتور قاته کل خامدید ین کما یخ قاته پولیس من لیگول اید کما یخن هایار یاته و يرخ خاجة كلا بلخلون أوتين كلا بلخلون الجخارة تلو بلخو كوينزلاند مريت ولا لا
0: يرخ خاجة كلا بليتون
1: يرخ خاجة خضارة كلا بليلون إيه كتبوي كلا بلخلون طعم أي قن قيمة تنيلا
0: إن مرخ إيه كتبيعنا
1: هي إيه كتبيعنا بحنا نتي إيه كت كبقريلون إيه كبيتون إتا إتلون خالستا سقط بالبلا بيشي كلا بليلون عندو كانة
0: هذه بسيط
2: أنا قد لتلون لنا بطرايا أنا داخل ماسياتي إتلوخون قاتي خا سيربس إتلوخون قد يعني شقلي لون
1: إلتت باشام تلا قامودي من سبب همزو مخابط فاندنج غزي بيالن for example خا قاعد قابلن طريانة باس وهر ديدان تا فاندنج قباس قاعد قابلن ويكا ما تخلى إي باس أخنن سو أني كله إلى بهايار تخبر خرابة سبايك دانا تيلة قبدية رابة أن نقيت لها أها سنسس إذا أنت أخنا أها سنسس مكملالان إتلا شيك يرخت شيد بيتالة يرخت ربط مضيلان كمادي كماينا ستاتس إديان إذا أنت قدم لن أخنا أنت إتلان مزبط تقتانا خاد خناش إتلان خاد خجور بشنة إتلان قد سني قد هيرتا آفي بخلت على أيضا تبيبي لن إنا قادية لا قادية كممطيلة يعني ما شاء الله رابع زرنجينا إتلون يالي إتلون you know, كل بات إديان كممطيلون كسلان سبقي فرفل ديلا قرب لن
0: هدية once a month مرخو يكد بيوينا
1: رابس
0: ايتن مثلا من تاسات او داسات قد بلاتتون
1: لا يو... من قيدم تجلد بخزت من ساعت الشو وثمانية قيدم تا كل قفير فلتينا بسبارنا قد عازي بباس مارن قا خارت انا اجيب لي سبب هل كوينزلاند لخيش اخي لبلي بخ كل مخياني تت نيو ساوت ويلز دي كان بريشة بريشة اخشي لا بلا بلا بيش وقخ ومران اوكي بلا بلا خلوخ كوينزلاند رابط اسبايم وبسمة
0: با انا بيجي متجاني وان شلامي قمت دارينا كمشك شماني اوقا خانق وخيت از الماس قد هماس شماني قد عايز شلام دارينا انا بخشان اخنوخن تري گري اتي تونل دا
1: رابط
0: خات بشان مرخ سكند ثيرزداي مرخ كتر
1: خمشوشي
0: بانه
1: خيط اوكي وهديت انت ده اتلن جو اوفيس جانو اتلن رابا من ناشديان قد سيتيزن شيبلين اشقيلو من سبب اسقيات قمت هسناي رامسن كارين تخريتون سيتيزن كماشن بيلو خلخ اوتوماتيكلي بتازت متت application citizen شقلت لأدية لا أدية إتلا امتحان إتلا شخصيتها so سريبو قارنا جاري كله أديرون pass so إتلا class أخنا so كد يوم مطروي تأيي كو دخلت بزوم سبب رابنا أسكلايان يعني كد سمستر إلا so قيدم تكابيلا إما برسوبة قصاتة أسرة قيدم تخارت السطر إتلا إما خينة إنا كم سنة تانية رابا خادو تاريشا راما قد قو متخد تريشن اتلن بي أربع ألب تمني ما برسوبة سيتيزن ديش قلالون بي هيارت أوفيس
0: سو
1: رابيتا اتلن رابا سبايلة درسي كيبالون قبيتا و أي رابا سبايلة قاتن سو أي كو دخلا هر ديدان تا اتلن يمان تروشي بانن كما قريخ كمبيوتر كلاس إن جو أوفيس، سو إتلان تاما لابتوبس، كايرخ بداية ده هيارت الدية، إتفعلن رابا من نملات الديان، باصورة برخشنا على سنتلينك قدمي قماي قافيان بيعنا متيلون مثلا شو إتلون أي جارك ساعتين متيلون جو ماي قاف خنا قتلا عزيز سنتلينك كل مي كمل بخرون قاته و Of course, داخل ما بلخي social media, ين إيمان.
0: Social media مخلطة. إنا أنا خزنة يمت جاني, ما شاء الله.
1: بس مجانا.
0: مني بوس ودا بدايلا. هاي مام اندر زايبات.
1: بس مجانا.
0: بس تدخل مديانا همزومت. أنا أول ويبسايت ديوخن خشلي. خكما مديانا كتب لي. إتا computer training خامنة لا. Homework support كتبتون لخا. Referral to housing service كتبت.
1: Yes.
0: Free immigration service اتلوخون. Counseling service اتلوخون. Group information service اتلوخون. Driver education service اتلوخون. Life skill workshop اتلوخون. Mm-hmm. Computer training. English conversation classes.
1: Yes.
0: خرطة اتلوخون. Sewing, crafting, social group. رابا مديانا اديا امنه بوس بتلخماني قد همزم اخم باسا اديا كمبيوتر ترينينغ همزم لان لايف ترينينغ driver education service
1: رابا سبا driver education service مو اتلان رابا من you know

0: قد أنا بيعبنينا كما lessons مجان فري قد لا إن شغلي سو أنا بغيريلون شاريتها بدوية قاتي قد ملبيلون سو بيطي إن إتن رابا ناشي أيضا تشماني بتمكتبخلون وبيبخلون قال Roads Traffic Authority أنا بيبي بشكلي من driving lessons قد مجان آتي لا قدي
1: خلاص لا قدي أنا ولا نادي تراس مي أنا نيدا أديا إطلق سوينج كرافت وسوشيال جروب سوشيال جروب
0: إن أني خامات ديان سينيور جروبس ديان رابا دخ مري شوك من إنفورميشن سيشنز قد يو نو كيفاخن مات أنو يعتقد لا في هجدانا لبارة يو نو إتلن يمعت ديان أختي لبخيت في جبيته لا يطي ميلا قوومة جداها أطرة تيفنا جدا أطرة بريخة جارك يطي أهوالة تمودينا قمطرة سو بدي يا أخنا كما ياخن كبقرخ منه مو بيتون يطيتون بكو خامدي قد سنيقة يطيتون أخنا ما يخلوخن سو أعشو لك يو دخلقاته
1: أدي مخلطة أخنا باسد نقوى همزومة قاورز ليتن خيامي
0: قاورز إتفعلن دوزويتن إتفعلن هر رابي جي مرخوطة وإتفعلن مانز شد
1: آه يه
0: أي رابا من تيان تبا إبا خا بايلت بروغرامي با هكما يوالق ديان بينو خزي قد تختازة لقامة سو قدم لي قاتو again because of senses مغزيلي مزبط لي قد رابع اتلان ارز انا سنيقنا خيرتا قاتي سبا ما شبيت لا بنقوة سو قدم لي قاتو و قرمخلا خارتق خاشي تبا خارتق زينو قد رابع سباي برشتا لقاما برون خاشي تخي تبيا وخلا زودا قاتو اخن سو اي باسي شلطان قاتريشن يبالو قاتا سو بخلطة على خاقة خيطة بجربة قد قدم مخقاتو
2: أنا مخلط أنا خلمات إيكا بشقالنا شو بس بداين أفيس ديخ للا هذا جورتا إنا خاقش خورز هايريات وعدتون ميكا أنا وعدتون
0: سو من سبب الدخ متخرج أوفيس ما شاء الله ق ملت ديان ملت هنبوشيل جربست من أوفيس جربست ثاني سو اتلن دكانك كازاخن عادي قطوسا أني ات سينيور جروبس ديان أني كازاخ كيو خا كوميونيتي هول اتينج فيرفود إلى نمبر إسري خمسة بابر ستريت كوميونيتي هول سو شو تابو تا أطرات أستراليا تا إشقلت على كري مني كتشي تأيت كي وقعتو قبت خاطرت مرخطان وقا داني ناشي قطوسا آتخ قا كمبيوتر كلاسز آني كي أوفيسينا إنا قا دخت متخري قا سيريزنشيب كلاسز ترماجناتي أوفيس رابا سورت لقاتي سو أي ملبخ قا ناشي زوم سو أدي أني ناشي كل بضاينة دخت متخروخ عزيزة يموخ قد مبلوخ لسوشال ميديا عادي كل بضاينة زوم مبلخي سو كابي من قبت فاتي تي بدرساتي بعدا بي زوم كلاسز يس
1: عاد بضايت I'm in trouble للا because see me I need to اوكي عاد يا خاتش بقارة خينا زبد باقرينا مناخ مو مغباتن كوفي ين تي
0: أنا قابة وال بيشتلي إيمان أو يعني وكزماني تفتن أنا
1: أوكي دولما يا يخني
0: يخني
1: أي هوا ستفا يا قيطة
0: ستفا هماشا
1: أوكي مي قايرة يا لوك بوم بورا
0: لوك بوم بورا
1: أوكي رابا سباي بغداين رابا عتنا تشيتا قبل علاقات منن إن إنفورماشن قد يبلغ رابع أنا قايفة أنا بخشافن تلفون خايج خيتا أنا بخزن بقرينا والتر أخلن تلفون متعلن على الفيسبوك يلخمو متوخ تلفون على سكرين متوخ رابع سباي مخيمون قا ميقورتا كارمن زيغا همزو منو الخام دي خينز قد أخلن لخ همزو مباسو اتلوخم بوقارا بقريتون
0: اتي خام دي خيتا باين مدين رابع مخليتا بطلابن إتلان خا رابا ناشت ملت ديان دينا سنيقة قاتو بقراينا Work Development Order So WDO شو تابوتا أطورتا أستراليا تا إلا Accredited قاتو So our Work Development Order مو ديلا إن برسوبت قد إتلان Financial يعني Struggle ين إينا على Centering Benefit وتيتيلا جاريمة مثلا ماشينا بطراينا جاريمة تيتيلا رابا داتي كسلان أخنم تو دخلة بشي بخلقاتي رايد أوف تو دخلة
1: Oh my god كما سباي
0: هي
1: يعني
0: لا أتي
1: لا ها

0: لاخن. So داتي كسلان دودي إن جارك أودي activities. أم تانخ قطوسا which خاور خسبايلا. إذن آتي إتلان خا time table إلى داتي مثلاً جارك إن لنا بداية مثلاً إنجليز قريت كتوتا سباي جارك يتيق دي كلاس ين computer class يعني جارك أودي خا activity قد كمسخ أني زوزي داني أودا خان رايد أوف. سو أي دا إتلان كوبر سوب دي لسنيقة أخشي ميلان أي فاين إدية أخنا بايرا خلوم بيو دا لا لا تيك ليت بوينتس بوينتس لنا
1: لا إن فاين قد مثلاً شكلتو من زوزي جيبا للا قد لخ مارق ناشا أزيني أغدي قد أوريجو ريد لايتس أو يعني خخلت أجورا فيل أكسنت فيتلا يو تشاتنوي تنا أتي القامة كم سيتون هاي ريتون
0: لا شيء
1: يا رأب سباي هو يترى بباسمتا أنا بخشان دان زمرت لاجي بو خز مرتا متاخن مدرم دراخن Thank you very much.
0: هاي تون أخنوخن باسيم Thank you. رأب قدان أخن
1: Thank you.
0: أكيد خارا

0: شمال مغربه مشمو تونل برقل تور آشور اختن پشمشه نوید لنقمی قرطا کارمن لازار اینا گیوده پشمشه نوید تخه قصد پلت لاقت تا تخمن لن هم زماخم باسو امران پیشانی منن هل پرکتا می قرطا کارمن domestic and family violence اخم دی انن قایا ایله مبشمان لی اینا انم دیان کن ویگو خیوتت آتورایز دخت پرسو پخینزه گیو ملت کیویانی آمین دی اخنو خون که نپلیتون بارو این خاناش اطلا خا نسیان خا کترا گیو خط خا پروبلمینا کمسیاتی کسلو خون
1: اطلا شیگ دمستیک ان فاملی وایلنس قد بایل ناپا بیتایا ات میجد ایل خا التا رابا التتباشم تلا لخا گیو استرالیا من سببت قد بريش ليلة قد تعمق قطوسا الجورة بخت لنا برشة سباي ورخا ميدالة من سببت قد اتن يقويتا جو خيوتا you know يقويتا زوزانيتا جو خيوتا ينبلخانا جو خيوتا اهم مودلا ويال سورة لنا مصايا مم يعني ممطيل ينيت ديالي ممطيلة قاتا سو قبوت خاطر داها اني شرك شولان بتاعنا الإيتوتا نا أنا بيتاي like domestic violence ليلة أختي قد تانخ قطوسة رخقة من جورا يعني إيبن بختة مخايلة خاقة دوخينة ليلة أختي مخيتا إلى أديو خشتن وقت خا conference بداها domestic and family violence هم زوم بقى ليلة أختي مخيتا دخت متخريقة توخن إيبن جرجرتا إلى آين يعني إلى domestic violence يعني إن جورا بعد اللي control الزوجة بختو أي إلى domestic violence رابع إتلن بريشة إن نقزة قا domestic and family violence هنا so حكمة جاروب اللي قد أني نيخ خدش مركخلون قد أحوالات بوش رابع راحت عبدلون so دوز أخنا لتلن domestic and family violence بالوخاية إتوالن شي تدور مخلطة تريش المقامة دي إتوالن إنا بسبارخ قد بلك الشلطان أغدا جاهي خيطة إن يبلن إيه فاندي إنا كل دخت أويا أبن لتلن فاندين إلا أخ واجبوت ديان قد خير رخ قملتن لتان أخ أوكي أخنا لتلن آها فاندين لا آتي تنكسلن كاتي إنا كو دخن ريفير سوف قطوصة انتي لنكسلن كو دخن ريفير إتلن رابا يسورة يبل تشقلت لاشيك من ليجول ايد ان لينا بلاخا انا وكيلة ليجول ايد محامية ليجول ايد هر ديدان تا اتلان رابا قربايوتا من ام بوليس يابل تشغلتا اتلان مني بتمزمخ كمزمخ منين دوكان بريش قد اتلون يسورة بداها domestic and family violence الى خامن دي دوزوتا ليلة خام دي سورة خام دي جورة سباد الرابا كار لا اخشي جورا بخت الياله الخاضر وانه بعدنا هاي كار بعدنا وش كيرش متعلقة رابم بغداية أبن ليلة شابرت دين مارا بغداية إن بغداية قد بن ملت الديان بغزايونا قد أوفيس أسير ريزورس أنت اتلا سر رابك خم يعني اتلا شي جارك خام اخن سبب كلن يوخا كلبد وكلن يوخا قد خير رخقا ويداله سو كاتي كسلن اها الى سربي لانيلا كجار بخ كل خا ارخا ين ارخا تبريش بريش مغزيخ قاتي ين الى هاوزينج بل كتسنيقة هاوزينج كينا ليلا اخشي قا نقوة دخت مري كاتي لان ارزة اتلا شيك ارزة بريطة لمن بيتا بخايلي قوت مابل ماشينو بخايله لتل دوك تعازل سوك هاي رخلون بيداني دوكانك ماخخ تلفون قا اتلان قربايوتا من ها Department of Housing من دوكان بريشة بريشة قد جربخ اخنان ما تخنون اني برسوبة سو ليه شوق اخنون عازي باطيلة شوق اخنون عازي قد عبي خدشا قاني راها دابي بيه
0: ويهد باسمتا انا باين مدينة قد اتخمن ديان قد مطالال دي دوكتا ان خبتا لاجري او يعني
1: خيط
0: اعتيتون القامي ان جو كترتون ان بقارت لوخون منوخون همزميني متيتون الالورخة إلا مبشمانتا إلا خا دانا قد جو خيوتا قد ناشا مطالال دي براكتت اختانيني خولا ولا لبدا مو ايكا ازلني ايتن ارخا عتيقه توخن خزيني
1: خيتو رابا ناشدين كتاني you know ايبل من سبب اخنا ايبخ بانجلس كارخ لخا close knit community ملت ديان community ديان سورتلا خشوي قد ان تينو خامر كل ملت بيضا لا مغبي أدخم دي لتن كل من دي إلى شوبت جانو لي سري لا أخنا يدخ كل باك خم يسر وب أخنا إيوخ كل باتت ويدع لبخ كما تجربخ أخنا آها بماكي خوي تغي رخلوخن بخيل تعلقت خا راح توي تؤي قابنا ملت دي
0: هيا دراوة باسم تام يقول تاكار من لازار يوانا بخشان تلا دايغي بياش نزمر تمت يانا خنا براق خينا إنا لا مر مخلا را باخ انا بس شو تبقید زجلد هتنینا دلتاسر بیار خطوط جا داویلان جنرال میتینگ قشو تبقید من تلای بدا یار خب شاراخن یو آشور گارن روم داویلان تاما کباب تخلاخن و شتیت زب داویلان این ابتو دخن ساندویچ لی متخن تاما و اتیتون بیار خخنخون سندیتون لن هبیتون را بسیم منی پشمشنه بینم مودی
2: خوشی با قتم است
0: ها دوز ما رفتن حالا تموز وقتی نه نشه ملیو زده
2: حالا لخبریقه
0: یه لخبریقه تم است را با ایتان کت خوام زده هایی را نخوشی بزه پقدیتون مساد دو چطر شده بود پش بتیقه
3: اوکی لخه بیتایل خورزن و خوتم اتلان هیوی قشق لخون بوسم و یترانا اویتون آو وسیم قد پیش لخون مشمی آنال در خورزه منگی به دیگی و عبدیشو
2: و انا کارولین توماس
0: انا رانسون بردل
1: انا کارمن لازر
3: بشفق اخونی وقت بشه
2: خوشم شنم

89.3 2GLF.

0: Keyleth.
1: And you can dance for inspiration.